0: حياتي أنا
1: هاي بدي لكم حياتكم
0: تاش نفتش يا واحنا تا كل يوم
1: اكو اكو نتقال مدوار نوتي من لوكي تا بيك جيس وهم
0: بلها وينش قالنا البيرة اللي ما دوش يعملون دولة فارية والبيرة شا عمل
2: ماري عمل دولة فارية
1: نو ويت
2: جس ما جبتهم شلو فيتشيو
1: اكو اكو في سنس
0: ما شورتا
2: ما شورتا برادر
0: ما شورتا
1: نو نو نو ديفرنتي ديفرنتي للا وين ما وين ما يعفش قبل كيف كريت كل
0: البشره
2: وين وين اطمد هلا مش اطمد دخلت دخلت وجهت
0: لا لا وين داك ماكين شين
1: وين اطمد هلا وفي الخمسه ونص في الود وصابني ريت بتشوف فوق فوق السفان
0: فيرو
2: طيب لا وتشيك الفوق ليه
1: جيمي جيمي
0: حتى كنت تايد لي
1: كنا الكتير اللهم هنرقط
0: فوق السفان
1: هنرقط فوق السفان لا اللهم الجورناتا دم اوبفيامنت السالي كبرت دا شيك حريره وما تو رايت وي هاد تستايت ما بدناش نعمل دولة فريد برو كتبت ميوزيكل فوق دولة فريد فوق دولة ستاير اللي كانوا يجروا لي اوك جو البي وعندكم الشانس لتبقوا فاربليتي دالودو باتولنا 9-9-0-0-8-9-7 باتولنا ليكتر ستوريا رلاتاتا ما باتشا في اللي عندكم اللي يتأك
0: ازات الممورابلي انا يدو اك
1: تايب يس دالوقت نسمعكم واحدة اللي ربي حتى البيرة وكلش طيبة حفنا
0: شنتكم ازمبيو
1: يس 9-9-0-0-8-9-7 نوتي من لوكتا بيك جي سيجر رتورنا سبتمبرو اتشتات حفنا اللي خدفة قبل بكتار أليسا شاكيرا بيرنبوي فوق بي داي داي بونجو

0: كميني كميني في لودو انصمم مش كميني كميني في لودو كميني بس في لودو في لودو بس
1: على لودو انت في الفيريتا تعرض بالليل
2: تعرض بالليل مرأة شيء انت
0: لير اتر اتر اتر اتر اتر مش حزين انت انصمم مش حزين مرأة شيء بسيات
1: داك مش حزين تعيد
2: داك لصو
1: ايه بالكونترات نايدينو انت وين داك مش حفنا و ارباسيات مش بالزي
0: ما انا اش حفنك تار تاين
2: انو من شي خمس سيات
0: نرقوت خمس سيات نرقوتين
1: كل يوم
0: اكو فيرا مش طيب تا
1: حزن حفنا
2: كم هترقوت قبل نفس
0: الليل او ينا سيرت
1: حفنا قبل نفس الليل بيش ام في لودة في الخمسة
0: صار يكون مراتي اي ام وين ادو في لتا في يستيعملاتو بفير نهوسين
2: ام زوم متا
0: مها اتوصو لا
2: افمني
0: كيف بتشاينا نتكلموا ده لودو
2: إلا ننقوم ده السيات يينا ثلاث سنين
1: كميني ليه ما وقت يأيت لي عدك تلتا اللي عدك تستعملها
0: أزاك ليه ما ساسنتيور حتى بدا تخصى
1: يينا قبل كنت نقصبني اللي فوق خمس سيات ست سيات نكون لسو إسا يك ما نرقوت سمينيا إمبات
2: البروبلم هي اللي يك نرقوت اكتر من 5-6 hours إنقمار
1: آر
0: ديك جيري تجري لي إما
1: أولي
0: حتن بدل
1: هي تمر تتشكي عونو عجني يجب
0: بونجو كبيرة ما نفش مبارة كم ترعدو ناف برسونال ترعو ثلاث سيات برسونال ما نفش كيف يعملها أونسا من
1: ثلاث سيات كل يوم
0: وأدول تجبيري تاك بعو شوي كبي إكبر من
2: يم ما نفش كيف يعملوا دولي هدو 20 منت باور نابوي ومريخ
1: لا ديك نعملها
0: ديك نعملها ديك طايبة حافنا
1: حتى الروح
2: أتمر نشي لنا ملا ينا وننكويتا أشي يكن نكون أي نيت خنخو باور نب probably نكون نتنلا ألارم رولت chance قبل نستنى بحلا تعمل ألارم تعمل ألارم
0: تعمل ألارم
1: مو يساب ستو في مطار أوج سوا إما
0: تين نتك مع بوست ينا إسا بديت نعملها 25 بديت نهو الباور نابس
1: إيه ما كنش دائما بيها last weekend
2: فضل لي أربع سنة نهو رأينا نافل
0: إينا كوازي كل يوم نهو دا كوازي كل يوم بونجو كبيرة ما كنش بيانا تتكلموا فوق دي الكونفرزيوني تانت برسونالي فرو جبني عاو إسنا
1: دي سكوزاونا السليبين كابتان
0: إنكمبلو بيكتار جاينت اللي صفو بي بونجو

0: طيب بويز اشير بيتبول دي جي جارس فولينج ان لافا لروح نطلع روحت من عنا علوم كم طيبة احنا بحال دايما جون ريتورنا ومعكم اداك من فلودو
1: اكو
0: عندي بزون
1: عادت
2: ام كونتنت عادت عشان كنا حامي ستيت تفتت شبل البوت من الويكند فكيف
1: اكو
0: شنعملون تويلام يو
1: لا انا
0: عراجع ايه

الأربع في الأوضر جازي They cannot giving me فوق باي. And the winner is win with pay. والجمعة دي هلا 3-18 تأوسوا جواب فايز ناصر كنات كيجي حفلة في دي جي برازيليان زرب أفنمنت نورمي جوا كافي دل مار وجهاد جالي الدخاق نفتيت وبلبدان لسمتا دان دي جي زرب تفكرني حفنا في الفيلن تباز لايت يعني أنا زرق زرق وزرق بيتين تشول فيلم سوما not the point عندك الشانس لربح بار بليتي على ده الأفنمنت امبورتانتي لتسمى تاكل يوم بي درايف مع رايان وغيل سير كلهم ستة مستقصية تاليك نشتق ني نكي نبدأ من الستة مستقصية الزمان دي في اللستة امبورتانتي لسه قويهم بالشانس نتربح دون البليتي good luck بيرا

نعم نضل الاخر ايا لي انزم ما طول الشدون دا سانتا ماريا اذن كورنا اكتر الدار allora اذن كلنا اكتر تانس نارا التلفزيوني وفو التلفزيوني اوبيامنت كنا مدون السيلز بيرسنز يبرفون يكون في التوق بيش تشتري البرودوتي تاخهم ازدا الموتا كيف يعملوها ايا فيرا انترسانتي فال بر اسمبيو اينا ايدو potato peeler ملا داون يبرفون بيقول لك البوتيتو بيلر تاخهم باللي يبدو يروك فيلماتي تا potato peelers of rain وما يزبل ش نوما البرند ستاني ميري اما يروك بر اسمبيو نيستري وما فروستراتي هافتا بر اسمبيو دين البوتيتو بيلر اللي مش تعمل بيتش شول تايبا باش تحضر البطاطا بالكم تكون تقلا شين ومن بعد تحط فيرا فروستراروه ازا ومن بعد البوتيتو بيلر تاعهم تعمل لاقوى بيتش شول تاع الدنيا فاتي متى تبروفاتي باش تحضر البطاطا بالبوتيتو بيلر تاعهم شي تعمل بيتش شول اكسسيونال مصمم ينا تخاقتي تجم ديت مالا داون الرقلامة نايت ما دايما ايك كانك الاخر دار ما ناس برايد لتس حاجة وكل بالبارمي اللي تخسل لارد بيه هب قول موب اللي بيرك الموب صحتي وارتاحت ما تاخدم اذا مبات تاني السيلز بيرس انتامل بيتشا شول اكسسيونال مصمم ما نفشي كل شهادة اللي جيلي راي دوز قول رفورسي كل حات ناس بالامال تواو عشي دار برايني يوم داون التفتة رقلامي مصمم شهادة اللي راي تفتت الدخ ينما مصمم رش ناسها ما معكم يكن كومان كوميك اكتر سيير من داون ابادولي فوق الواتساب 99-000-897 هوب نسمامنا انتكم انكم بلو H only R&B ring my bell فوق بيهم

0: واخ دا مل جود دا جويل كوري ويسبر في ايدنا اللي سيون بيع الليل بو خمسة دا ونف سنار وواصل هين بيجي ربخولك دا شي تا بليتي البلاي تا جيمي كاردونا طلعنا
1: And the winner is Win With Noti من لوكي تا بيك جيزي نرايتا انت رايتا وكورو شي
0: ايفا رايتا اكو
1: البلاي اللي تا جيمي اللي هتاجي تريتورينا متزرينين كونفرنس سنتر بين 11 و20 تا سبتمبرو Jek tixtieq u terbu par biljetti, ibatulna noti fuq 990897 bit-ċans li jkunu tagħkom il-biljetti.
0: Ekku, jiġifieri importanti ħafna aqbad dak il-mobile u ibatilna noti 990897 biex irebħulek dawk il-biljetti. Nfakkarkom bejn 11 u l-20 ta' Settembru se ssir ġew għall-MCC. Alissa, inkomplu Bruno Mars, I Just Smite.

0: شو مندس كملا كابيلا وسينيوريتا فوق 87 بي راينو جيلا وليك او انا مش حالي تفالي جيلا الليلة الليلة جولي لا شيء تا توب تلا كليبس اوف ذا هارت في الباكراوند سوا دانا شيء دانا ليش الليلة سيكون ام solar eclipse so why we could have to find the if the hold the wolves so
1: cool turn around every now and then
0: no but you need karaoke on next on portanto bush karaoke
1: to turn around
0: yes yes fit min el esra shrin isma minni hold jo fil galleria taqom
1: we mandj galleria fitri
0: oh ya mor fitri ash kay kunam solar eclipse gay انتي انتي تفهم داون الامر انتي صوت تكون امك انتي انتي فين تكون هيك بيت مال امر انت بيت بيت ما هي
1: لا لا مانيش اسبرتا في الامر انت تكون في الامر
0: صح مش هيك قال بوجي تفو
1: ما غراتسي سالت انا هيك انا ماك كليبس شين
0: حتكون سبوس ام مكتوب 7:41 بي ام بيجينز سبوس تس بيتشاس ات مين يعني اسن همسه اذا كنت اتلس مش شفت مين عندي بروبليم تكون لفتا هيك ما ينبش فكرك لي ام سو لك
1: اوه احنا هنلقوها
0: اي فا سبوس لها
1: سنه اخرى شو تري اوي يا
0: مالا قالوا رش بدو يراو كيك فيلم يبدو يجستا سيرف شتار هي شتار وليت نستنى سولا اكليبس تجين امم ما هي طيب نفكركم في 28 حيكون ام سولا اكليبس ايش حتى كوستا من ناحيه البخشه حاجه لا بس ترى بس ترى بخشه

دي كانت واحدة من الكبار يعني افتكارة تشارة من سايد كل خط دقة Wild Ones تفلو وانكي سيا فو بي شانيلا هونيك وكيفت نقربوا الويكند مفكرك اللي نار الجمعة وقت درايف شو ترعينو جيل ترتورنا الفري فيلم فرايديز فين انتي تسادر باه زوج سينما تيكتس فيمكن ما بوب كورن ودرينك كومبليتامين شي دان كلو تستارينا شي لك تربو سمبليجي باللي وقت تكون تسمع للرعينو جيل ورا لوف سينار بين تليتا وسبا تبروفا تقطع الفيلم اللي تبروفاو يايدو لك وما بتلات خيرت اللي يتوك يكير نشي لك تقصب اللي تعرف شنو الفيلم اللي هتي يرفيرو عليه انتي كل ما عندك تعمل تبقى تمساج فوق واتساب فوق 99-000-897 بلسم تالفيلم وتدخل في تشانس اللي تربح زوج سينماتيكت بوبكورن ودرينك كلوش دوبيو وبشي قالي كل شهر تلازلتيك نانا الجماعة ترجى ترزاني

0: وينوحنا لا ما واحدة من الكبار بيونسي دي كانت مورنينج روف وبي شانيل لونك دا كان كلش من هاتي اي يينا نرجع نكون مياك قادة لسسهين بين السبع والعشرة تنسيش وكل قادة في الودو يريتورنا البي بريكفست مع جيمي تيرين وين سخة وليلة طيب تشاو تشاو
1: 897 Bay
2: Outdoor Signs Linka The Printing Company.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
4: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
5: what is happening to me?
4: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
6: Did you miss me, Spidey?
4: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
7: Up.